0: عليهم حفيظا.
1: رسولا كيما با ميها فاه هما كشور الله كيما بجي ادي فرغس ديف ميها دناش فاه تمن رسكلانگ ايورنگ كانتت بلحتوان هنوي بيكلوكمغا كليغ فان نفنوومي.

0: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
1: هجر قرآن غتق قلدان كان لبغنوا أدي هجر دان مغ فنفانوا نكمت فرهنوا ناي أنهنوا ناي قدق دمنوا.

فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية مقمي برنامج كوريا دانا إي

رسولاي كيمم واميها فاه هما كشورم الله كيمم وجي ادي فرغس ديف ميها دناش فاه تيمن رسكلانگ ايورنگ كانتت بلحتوان هنوي بيكلوكمغا خليغ فان نوفنوومي.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى

0: والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
1: أبصارها الصاد فريهم كلبه

0: نخرة عظام ظا أإذا كنا عظاما نخرة
1: أإذا كنا عظاما نخرة
0: يعني الظاء ده إكبرني الظاء ده جوتوكا بيفهروا الظاء ده جوتوكا أنا بيفهروا لام جوتوكا
1: أإذا كنا عظاما نخرة
0: يعني دي لام بروجي أإذا كنا عظاما نخرة
1: أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
0: أدي نقول كل ما اذهب إلى فر تانجا راسكون فر راسكون لو كرا إروجا بس فهرت دم وانه

تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى

0: يخشى لمن يتعنج إدغام فرهم كله إن في ذلك
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
0: فوزيك يا بلا فأخذه الله نكال الآخرة إترم فشانك يا بلا فانسيسون آيتم فشانك
1: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
0: فأخذته
1: خ
0: هم خافر هم كلهم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
1: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى

0: رفع
1: رفع راجع أبا في الجهن ما يتعجر نقرأ باركولا را
0: رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

0: mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa'idha ja'ati qammatul kubra.
1: Mihar, mitanga fa'idha ja'ati ajimu bodad damafa. Hama ta'ammatil kubra kiyaruga. Konka hama dengannani ta'ammah.
0: مد لازم كلمي مثقل
1: مد لازم كلمي مثقل فيما مثقل كل ما تكاكين هدن جهن يوتي ميمك تشتيد
0: حركات الدم على ف مد قرار كودكن هي فاتا لنچيني سكون
1: مدن يبد هما رغلا ميمور يبد وي اكمكو فحات يوتي مثالك صاخ مثالك صاخ هما اكحل تنتا دو فإذا جاءت الصاخة عبس سورة يونني مي مدو أكور فهاتا أستو سكون التشتيد إكون أي سيوتي إيتا مد لازم كيدو مي تانغا ميانني مدو أكور فهاتا أستو سكون التشتيد إكون ميانني مهم بيما مد لازم كلمة مثقلة مي تانغا بروني كلمة برو لازم مدو إيه مي تانغ أدا كورارغ صاخة يا مي تانا تفاتو لن كيب بيجي میم گ تشدید تیما غننگ ہفٹا جے یہ
0: مد الف گ کوریا تو بارو کرتیم
1: میتا گ میم گ بجے تشدید اہ ویما تشدید انن جا میم گ نونے گ تشدید انن جا غن کلن جے نتا اہ نو اد حرکات گ میم ورن ہفٹا وانتا اکما کو مثال کا مد وکرو فہتن است سکون تشدید کم نہ صاخ کیار گ د حرکات ہفٹا وانتا تا گ نو جے ہنے etanga tashtido ti ki mime gennu nune gennu mitange baade mimuga tashtido ehem viwe mitange fa idha ja'ati at-tammatul kubra

0: يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى.
1: وبرزت الجحيم راج أي تشديد أكيجة إبفيلي أهم في مرقلة تلكرن لكرن جهنة وبرج
0: وبرج وبر

الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسأل

يخشاها. بهرميتانك إخفاء إدغام بعد أنت منذر يخفى من ي إدغام أهم بما أدان كرمك تفاتك ننبان دو أهنو إنما أنت منذر من يخشاها

0: Sì, ma fidalo, fa anche io.
1: Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
0: أبصارها خاشعة. رجل جتانجا ها مدك الله فيهم كفادي خاشعة
1: أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى
0: هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى ح سين.
1: هل أتاك حديث موسى؟

0: المقدس طوى طوى مقدس طوى.
1: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى

0: أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّاءِ
1: أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا
0: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ضُحَاهَا حَاهَا وَأَغْطَشَ أَدِكَابَ
1: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تياروسبي فاتسنماد وغوتك بانغيا بانغي دعا ماليا مال كاري غوار رشم ميريغي فاتسنماد وغوتوي هاتروغري ساليس حامينيتكا ديميغينستني كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

0: نعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو دعاني كافس كوريا داني هدايت غمك مي برنامج اكو.